0: صوت الشباب للشباب صوت صوت الشباب FM خليك على السمع.
1: Vamos a flamenco, ya está.